واش معتسين وانا فحيط خيار عندك موت ورتايل ونسيه وشكون عني سال